60% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفرط ولا تخسر حتى 5 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفره بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل التفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفه ارموشه السيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الاضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفها والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: تحسب.
1: واحد صفر صفر تسعة
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مغناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ملك بالحب والذوق والصد ولا الحليم اللي على الجرح الصبار عند الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قفيت وهديتها زهار.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، انا بلي عود زايد حريقي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أوتو أوكسجين على الخليجية
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لمن يتابعنا في هاي اللحظات واللي انضم إلينا في هذه الثواني والدقائق الأولى من خلال ساعتنا الأولى عبر أوتو. الساعة حاليا في استوديو الخليجية 7:05 و15 ثانية بتاريخ اليوم 9 يوليو 2026، ليصادف يوم الخميس، الخميس الونيس الممهد للأجواء الويكندية، وإن شاء الله دائما أجواءنا حلوة وسعيدة ولطيفة وكل شيء يمر عليكم يمر بخفة. أعرف أن الجو الحار ممكن في بعض الأحيان يعكر صفو المزاج، لكن الحمد لله لو نشوف الموضوع من جانب آخر ترى ما شاء الله تبارك الرحمن كل مكان نمر فيه مكان مكيف، من بيوتنا إلى سيايرنا إلى مقر عملنا، فالحمد لله هاي روحها نعمة. حتى الأسواق والمولات وكل هاي الأماكن ترى كلها مغلقة، عندنا الكثير من الملاهي عبارة عن مناطق مغلقة، فسبحان الله يعني هذا بعد لو نشوفه تذم من منظور آخر بنقول الحمد لله على هاي النعمة. على الرغم من حرارة الصيف لكن هناك أشياء تنسينا حرارة الصيف، وممكن فعلا نستمتع بوقتنا كيفما شئنا حتى في فترة الصيف. خلوني أذكركم بوسائل التواصل، عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. أنا أخذكم عهود الخلاني ومن خلال أوتو إن شاء الله بستمر في تواصل وياكم، فخلكم مستعدين لتفاصيل الكثير من الأمور اللي بنتكلم عنها. ولكن في مستهل حديثنا خلوني أخبركم عن الموسم الخامس لبيت ذا هيت اللي اقترب موعد عودته. هناك الكثير من الفعاليات ستقام على هامش موسم بيت ذا هيت الخامس في دبي، وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة ثمانية تاريخ 25 يوليو، بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد في ليلة غنائية خليجية مليئة بالفن والموسيقى. تقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net، وأكيد ممكن تشوفون كل هاي التفاصيل الخاصة ببيت ذا هيت إذا ما حضرتوا المواسم اللي طافت، فممكن تشوفون هاي التفاصيل أكثر عشان تعرفون شو الفعاليات أو شو خلونا نقول الأمسيات الفنية اللي حابين تحضرونها خلال هذه الفترة في هذا المهرجان المميز. بناخذ فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم، خلكم متواصلين يانا. Good morning، صباح الخير لكل مستمعينا اللي مصبحين علينا، صباح النور والسرور لتشي عبير النمر، صباح الخير للجميع من مها حمزة حياك الله ويا مرحبا بك، صباحك ورد عهود من أمينة محمد، صباحك بوكي ورد يا أمينة. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره.
3: قفره قفره
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطره، ذايق من الفرقة وخافي لا تنقضي الدنيا بحسره.
3: حسره حسره
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة تناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد.

0: ويتينغ روم.
1: قول الصدق الصدق وغير الصدق ما نبغي. هل في مرة من المرات كنت يالس ويا صديق مقرب بالنسبة لك يشكي لك همه، يقول لك عن مشكلة هو مار فيها ومضايج من هذا الموضوع، وفجأة تقلب الحوار لصالحك؟ كيف يعني؟ يعني تقول له إيه حتى أنا كلنا تدرين أن في هذاك اليوم، أو تدرين أن في هذاك اليوم أنا بعد استوالي ترى كذا كذا كذا كذا، وتسهب عادة في حديثك، يعني مع أن الشخص هذا جاي عشان شو؟ عشان يفضفض، عشان يشكي لك همه، وحزته يمكن أنت ما استوعبت يعني اللي أنت سويته، ويمكن حتى اليوم اللي عقبه واللي عقبه واللي عقبه وما استوعبت ومر الموضوع. ويمكن الحين وأنا أقول هذا الكلام تبتدي تسترجع يعني ذاكرتك في تعاملك مع الناس اللي يجون مثلا يشتكوا لك أو يفضفضوا لك، فجأة في نص الحوار تبتدي تقول حتى أنا تدري يا فلان أن أنا بعد استوالي في السنة الفلانية كذا كذا كذا كذا، وترى تعبت من هذا الموضوع وإلى آخره، يعني أسهبت في حديثك وخلصت. تذكروا كم من المواقف اللي حصلت وياكم بهاي الطريقة، أي شخص يفضفض يشكي لك همه يبغى يقول لك اللي في خاطره، وفعلا انت تسمع لكم في نص الحوار تبتدي تقول له عن شيء صار لك مماثل لمثل الموقف اللي حصل له او مقارب له الى حد ما. كم من المرات اتبعتوا هاي الطريقه؟ وهل اصلا هاي الطريقه يعني حصلت وياكم في مره من المرات؟ يمكن انتم ما تتذكرون متى بالتحديد، لكن الحين مع هذا الحوار، لأني أنا الحين أتكلم وأذكركم بهذا الموقف، ممكن تتذكرون مواقف مماثلة أو مشابهة حصلت مع الناس من حولكم، هم أصدقائكم، إخوانكم، عيال عمومتكم، أشخاص يعزون عليكم وما يوكم يفضفضون ويرمسون إلا لأنهم يثقون فيكم ويبون يطلعون اللي في خاطرهم. لكن في المقابل شو اللي حصل من صوبك؟ اللي حصل من صوبك إن بعد ما يعني سمعت أو في نص حواره اتذكرت شيء مماثل للموقف اللي حصل له، فبديت تتكلم عن قصتك وعن هذا الموقف وشو سويت في هذاك الوقت وكيف تخطيته وكيف اجتزت، ويعني أسهبت وما قصرت وقلت كل التفاصيل. ها كم واحد منكم متبع هاي الطريقة في حياته أو كان يسويها أو ما زال يسويها؟ وعلى فكرة ساعات يعني هذا الموضوع يحصل بلحاسية، يعني مو بتقليلا من شأن الشخص اللي أمامكم، ونحن بنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. لكن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يمع الشامسي صبحك الله بالخير، حياك الله ويا مرحبابك، وسلام المهيري صباح النور والسرور، حياك الله ويا مرحبابك، تقول هلا بالخميس الونيس لأني آخر يوم دوام لي ببدأ إجازتي. بس صحيح كلامك أن المكيفات نعمة، أنا بسافر بس شال لهم من حر في كل مكان عندهم، ماشي مكيفات لا الفنادق ولا الأسواق حتى المواصلات، الحمد لله على نعمة إمارات العز. سلامة برشتاق لك يا سلامة. وكان مليتي يعني في نص السفرة، شغلي الابليكيشن واسمعيني عشان نطمن عليك. أوكي ثانيا سلامة، تشيكوا على الفنادق، لأن في الفنادق يكونون كاتبين قبل الحجز، يكونون كاتبين إذا هالفندق فيه مكيف ولا لا، وإذا ما شيء عاد طلبوا منهم مراوح الفندق، ترى ساعات يوفرها. وإن شاء الله يا رب يوم أنتوا تسيرون الحرارة تكون خافة وتستانسين في وقتك أنت وعائلتك، وما تشلين هذا الهم أبدا، وهلا هلا في عماركم وتحملوا على عماركم، وإجازة ممتعة وسعيدة بترياك إن شاء الله تردين بالسلامة يا سلامة، عشان ننتظر منك مشاركاتك ومغامراتك وتجاربك في البلاد اللي بتوصلي لها وبسيري لها إن شاء الله. إجازة سعيدة يا سلامة. شيء مضنحاني، صباح الخير والنور والسرور ويوم سعيد. تقول بصراحة لا، ما أحب الناس اللي تسوي هاي الحركة، بالعكس أسمع للإنسان اللي يفضفض لي، وحفظت الناس اللي حولي اللي تقول لي وأنا بعد، خاصة في مجال العمل. شيمة من الناس اللي يسمعون الشخص اللي أمامها. مطر الكعبي صباح السعادة والنور والسرور، يقول فعلا صارت وياي لكن حاولت أحل لهم مشكلتهم، والزين أني حصلت حل لموضوعي من بعد ما تناقشنا، يعني صار هناك تبادل خبرات. ممتاز ممتاز، يعني الاثنين راضين طالعين من هاي القصة وهم راضين، فضفض الشخص هذا لك وانت بعد كانت عندك مشكله حليت له مشكلته، انحلت مشكلتك الحمد لله اموركم تمام. زين بننتظر منكم المزيد من المشاركات من خلال شاشه الرسائل عبر رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، ولنا عوده من بعد دقائق.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.
2: الخليجية
3: 100% خليجية.
2: 1-0-0-9.
4: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية. تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.

0: Ya. Waiting room.
1: في waiting room كنا نتكلم عن موضوع وشوفوا هذا الشيء وقيسوه على نفسكم إذا فعلا أنتوا يعني تسوون من فترة لفترة. ساعات على فكرة الواحد يسوي بلا حاسية. أي شخص عزيز عليك يبتدي يفضفض لك، يبغيك تسمعه، عنده مشكلة يبغى يتكلم عنها، متضايج من شيء معين. بعد ما سمعت يعني في نص حواره بديت تقول حتى أنا أتصدق أن أنا استوالي مثل هذا الموقف في السنة الفلانية وسويت كذا وكذا وكذا وكذا. زين، فهاي الأشياء فكرة موجودة عند بعض الأشخاص، وهذا اللي نحن اليوم نبغي صراحة نتكلم عنه. وقد تكون على فكرة هاي عادة يعني لا تطاق ومزعجة إلى حد ما، ويمكن حد يعني ما نبهك صراحة خلال السنين اللي مضت عن هذا الطبع اللي موجود فيك. مثلاً أحد يمكن لأنه يغليك، يعزك، يقول ما عليه، أكيد مو بقصده، يحاول يعني يخلق لك أعذار مختلفة. لكن إحنا اليوم نبغي نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد، لأن لو هذا الموقف استوالك ويا شخص ثاني وقاطعك أنت بتنزعج، تقول يعني أنا جاية فضفضلة وهي قاطعني في نص الكلام. زين، هذا لو شخص ثاني، مع أن أنت متبع هذا الأسلوب أو متبع هذه العادة. زين، الحين أنا أبغي نتكلم عن هذا الشيء خصوصا طبعا الأشخاص اللي بيون بيشاركونك بشيء مو بأوكي، يعني موجود فيهم مشكلة معينة، مضايجين من أمر معين. فعند بعض الناس شبه مستحيل يعني أن ما يرد عليه بشيء مماثل صار وياه، وساعات وفي بعض الأحيان ما يكون الهدف المزايدة عليك، بس يكون القصد أنه يحسسك أنه فاهم عليك، فاهم شو اللي جالس يستوي وياك، وحاس باللي أنت تمر فيه أو اللي أنت تحسه خلال هذه الفترة. مع أن لو شخص آخر سوى وياك هاي الطريقة ما بيعيبك هذا الكلام، ما بتقول أوه وحليلة شاركني لأنه فعلا حاس فيني ويبي يقول لي عن الموقف اللي حصل وياه، لا بتضايج، بتقول يعني أنا جاي أشكيله وهو يرد علي بهاي الطريقة. زين، الحين أنا أبغي أتكلم عن هذا الموضوع بكل بساطة، لأن الموضوع ترى مو منافسة ولا مسابقة، أنت بس كل اللي عليك تسمع الشخص اللي أمامك. حد يمكن لين اليوم ما انتبه على هاي العادة، وحد منتبه عليها ويحاول إنه يشتغل على هذا الموضوع. إذا فجأة حسيت أنك تحول الحديث لصالحك في لحظة ما بعد ما ياها الشخص بدأ يفضفض في نص كلامه، حولت الحديث لك وبدأت تتكلم عن هذا الموضوع، فهني لازم تستوعب أن في مصطلح، وهذا المصطلح اسمه نرجسية الحوار. لحظة، ترى نحن مو بياسين نقول أن أنت إنسان نرجسي، لكن فعلا هناك مصطلح يعرف بنرجسية الحوار، وناس كان موجود عندهم اختفى وحد يشتغل عليه. هاي الظاهرة أن تحول يعني حكاية الشخص الأمامك لحكايتك أنت، مو بالغرض أن هذا الإنسان ما يهمك، لكن ساعات نحس أن أحسن طريقة تفهم فيها الشخص اللي أمامك هو أنك تكلمه أو تسولف وياه عن شيء أنت مريت فيه نفس الموقف. هذه الفكرة مبنية على شيء اسمه emotioning mirror. الدماغ عنده خلايا عصبية مرآتية، أوكي، تشتغل يوم تشوف أو تسمع ألم معين يحاكي ألم مشابه في داخلنا. يعني جسمك حرفيا يحاول يحس باللي يحس الشخص اللي أمامك، لكن هني ممكن هذا الموضوع يعني يصبح مشكلة. ليش؟ لأن الدماغ مو على طول قادر يفرق بين شيئين، اللي هو شو؟ يفرق بين أنه هو فعلا يحس بألمك أو هو اتذكر ألم خاص فيه. فبدال ما تساند الشخص اللي أمامك، شو تسوي؟ تنجز تلقائيا، أو عفوا تنجر تلقائيا لداخلك، إيه؟ لأنك تتذكر هذا الألم اللي فيك. على فكرة هذا مو بضعف ولا أنانية، هي آلية تعاطف بس تعطلت في منتصف الطريق. يعني تبديت تتعاطف وياه لكن فجأة خلنا نقول انحرفت عن مسارها هذه المشاعر أو آلية التعاطف هذه اللي متبعنها. والفكرة هنا أن كل مرة أنت تسوي هاي الطريقة الدماغ يتدرب على الأشياء اللي ممكن تكررها، وتصير هاي الأمور ردة فعل تلقائية للدماغ. يوم مثلا حد أمامك يتكلم عن ألم مثلا يمر فيه، يتحول الحوار لمزايدة ناعمة بشكل أو بآخر، مش خبث، مش الهدف أنه والله أنت بس تبغي تحول الحوار لك وخلاص، ولا استحواذ على هاي المساحة بطريقة صارت باللاوعي. لا، الشخص اللي جاينك بمشكلته جاي يفضفض غالبا مو بطالب غير شو، غير هاي المساحة أنه يتكلم. فأنت عطياها، شو تسوي في هاي اللحظات؟ لا تقول له فاهم عليك، مريت بنفس الموقف. لا، الفهم الحقيقي في بعض الأحيان أنك تلتزم الصمت حتى لو عشت مثل هذا الموقف، وتتعاطف، تتعاطف بهدوء بصمت، اترك مجال لهذا الشخص أنه يعيش تجربته، يتكلم عن كل تفاصيلها، وأنت بدورك فقط التزم الصمت عشان ما تهيض هذه القنوات العصبية المرآتية عندك وتبتدي تتكلم عن شيء حصل لك. ما يعلي تقول يا عهود أنا الناس كلها تقريبا تفضفض لي، حلو، معناته يعني يثقون فيك ومعناته ما عندك نرجسية الحوار، تسمعينهم حتى النهاية. إيمان المري، صبحت الله بالنور والسرور، تقول عن نفسي من النوع اللي أسمع بس أعتقد الكل عنده حركتنا بعد. لا تشوفي في وايد ناس على فكرة يحاولون يسيطرون على نفسهم، تقول لكن في النهاية الأمور تنحل، هذا هو أهم شيء. عبير تقول أنا بعد أستمع لهم وحاول أهون عليهم، وإذا قدرت أساعدهم أساعد، ما أحب أدخل نفسي بمشكلتهم وأقول لهم أنا بعد أحس مو بحلوة في حقي، أحتفظ بهذا التعليق لنفسي لأن مشاكلي خاصة فيني فقط. موزب الرهيف، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجود مورنينج لك وصباح الخميس الونيس، إن شاء الله كلكم كذا مستانسين وسعيدين اليوم. مي، صباح النور والسرور، تقول إحنا على تكة ونقول يلا الساحل نعمل ريستارت. اي والله كلنا على تكة نبغي نسافر ونغير جو. عموما خلونا في هاي اللحظات ناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع بتواصل وياكم، stay tuned، خلكم متواصلين يانا، وgood morning لكل من يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات. وادروا عنكم موضوعنا بعد، خلاص خلوا الشخص اللي امامكم يتكلم ويقول لي في خاطره، إذا هو طلب منكم وسألكم قالكم هل أنت حصل لك مثل هذا الموقف، حزت عادة أسب في حديثك، طلع اللي في خاطرك واللي في جعبتك، ما قال التزم الصمت، اسمعه وهون عليه مصابه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: دبي إكسبو أصحاب الهمم الدولية استعرض أحدث التقنيات المساعدة المطروحة لأول مرة في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكملنا جولة إضافية من الضربات ضد إيران. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. يستعرض معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الثامنة للعام 2026 الذي يقام في دبي من 19 وحتى 21 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار دمج المجتمعات وتمكين الحياة، مجموعة استثنائية من أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة، ليؤكد مكانته كأكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا يعنى بأصحاب الهمم. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وراعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، إن المعرض أصبح الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يعنى بتعزيز إمكانية الوصول والتقنيات المساعدة والتأهيل والدمج المجتمعي. تشهد الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إضافات نوعية جديدة تهدف إلى تحقيق خطوات جديدة من استراتيجيات الجائزة في توسيع دائرة المشاركات الدولية، وتحمل هذه الدورة تحديثا لفئات الجائزة وشروطها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار إبراهيم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
5: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. الفئة الأولى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور فوق 16 عام والعمر مفتوح في هذا الفرع ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم. الفئة الثانية هي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور والإناث الذين هم أقل من 16 عام ولا يشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وإنما يشترط فقط التلاوة وأن يكون المتقدم من أصحاب الأصوات الندية. الفئة الثالثة هي الشخصية القرآنية العالمية. التسجيل في هذه الدورة يبدأ من تاريخ 7/7 ويستمر حتى تاريخ 15/8/2026، وبإمكان من يرغب بالمشاركة التسجيل من خلال موقع الجائزة www.quran.gov.ae.
0: من شبكة ARN.
4: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات. ودعت السلطات المواطنين والمقيمين للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجمها. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها: على الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: نفتتح رحلة الكأس حيث تتسارع نبضات المونديال وتكبر الأحلام العربية مع اقتراب الأدوار الحاسمة من كأس العالم 2026. البداية من المنتخب المغربي الذي يتطلع إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا ليلة هذا اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي في مواجهة تعيد إلى الأذان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. وقبل القمة المرتقبة تلقى أسود الأطلس ضربة قد تكون مؤثرة بتأكد غياب أحد أبرز عناصره الهجومية إسماعيل سيباري بسبب الإصابة، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي البحث عن صفحة جديدة في مشواره التاريخي. ولعل المغاربة يتمنون أن تكون هذه المواجهة تميمة حظ جديدة وأن يتحول تحدي الغيابات إلى دفعة معنوية تفتح باب العبور نحو إنجاز أكبر. في خبر آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 2026. وقال الاتحاد في بيان أن الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد ستكتمل في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة عقب عودة بعثة المنتخب إلى مصر. أما في سباق الحذاء الذهبي فالإثارة لا تقل عن صراع المنتخبات، فقبل المربع الذهبي من كأس العالم 2026 لا يفصل بين المنافسين الأربعة سوى هدفين، إذ يتصدر ليونيل ميسي السباق برصيد 8 أهداف ويطارده كيليان مبابي وإيرلونغ هالاند ب7 أهداف لكل منهما، فيما يأتي هاري كين في المربع الرابع برصيد 6 أهداف. لكن الأهداف وحدها قد لا تحكي القصة كاملة، فكل نجم من هؤلاء يقدم بطولة استثنائية بطريقته الخاصة، وكل مباراة متبقية قد تعيد ترتيب السباق بالكامل، فمن يعلم. إذن بين أحلام المنتخبات وصراع الهدافين يبقى المونديال مفتوحا على مزيد من الدهشة حتى صافرة النهاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: الخليجية
6: 1-0-0-9. أكسجين على الخليجية
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
8: حياكم الله مستمعينا من جديد مع بداية ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لكل اللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الثانية 8:45 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 9 يوليو 2026، اللي صادف يوم الخميس الممهد للأجواء الويكندية. تعقيبا على موضوعنا السابق، إذا أنت تسمع الطرف اللي أمامك يومي فضفضلك ولا على طول ترد عليه بكلمة أنا بعد وتشتغل على موضوع المشاركة وساعات، وفي بعض الأحيان ليس المقصد بنرجسية الحوار أنك إنسان ما تحس بغيرك ولا تتعاطف مع غيرك، لكن سبحان الله آلية الدماغ تعمل بهذه الطريقة أن تذكرك بألمك أو يعني تخليك، خلنا نقول تعيش الأجواء المرآتية من قصة هذا الإنسان اللي يفضفض لك. فتعقيبا على هالموضوع موز بن رهيف تقول أحيانا الطرف الثاني يبغي يراوي الطرف الأول أن الأمور طيبة بحكم أنه مر بنفس الطريقة وبنفس الموقف، ولكن الأفضل السماع أولا لين ما يخلص الفضفضة هذا الشخص. ولذلك أنا يمكن تقولكم عن نرجسية الحوار ليس بالضرورة بأن هذا الإنسان مجرد من الأحاسيس، بل بالعكس هو يحس بغيره، لكن ساعات يتسرع بمشاركة أنا بعد أنا بعد، ويبتدي عادة يسرد الموقف أو القصة اللي مر فيها. عموما حن في هاي اللحظات بنذكركم بأن عندنا مسابقة في حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009. ادخلوا على حسابنا اللي هو @الخليجية 1009 وبتشوفون الريل أو المنشور المثبت عليه بن. أنا أقول فيه تبغي تسافر لهونغ كونغ، ففي هذا الريل تقدر تتبع التفاصيل اللي موجودة في الكابشن، أنك تسوي فولو لحساب الخليجية 1009 في انستغرام وتسوي لايك على هذا الريل وتترك تعليق، تكتب كومنت بكتابة كلمة تم، وتسوي منشن للشخص اللي تبغي يسافر وياك، لأن طبعا السفرة ما بتكون لك بروحك، لا للشخص اللي بعد بتاخذه وياك. والطريقة أو خلنا نقول الخطوة الأخيرة أنك تدخل على موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجل بياناتك، بس المطلوب منك اسمك الكامل، رقم تليفونك، إيميلك، أشياء بسيطة يعني، وسو سبمت، وبهاي الطريقة أنت شاركت في مسابقة سفرة إلى هونغ كونغ لشخصين. فما تدرون يمكن تكون من نصيبكم.

فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية على الهواء مباشرة. Stay tuned واسمعوا التفاصيل بنفسكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أعود في تواصلي وياكم عشان أذكركم بتفاصيل مسابقتنا الثانية اللي انطلقت في هذه اللحظات. كل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة كلمة فانز ضمن مسابقة وجهة الجماهير. إذن فانز باللغة الإنجليزية FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بيكون عندنا متنافسين اثنين بيطلعون يانا على الهواء مباشرة أسئلة رياضية كروية مونديالية بنطرحها عليهم. الشخص اللي بيكون أصح وأسرع في إجاباته هو اللي بيتأهل يانا ليستحب النهائي على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود وأربعة تذاكر لروكسي سينما. فجود لك وكل توفيق للجميع ولكل من سيشاركنا. كل المطلوب منكم فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية وإن شاء الله تطلعون ويانا على الهواء ونشوف عادة ونختبر ثقافتكم الرياضية. لنا عودة من بعد دقائق. Stay tuned وGood luck للجميع.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
4: كثر ما حنا فرحنا بك.
3: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور الدنياك طريبة بين شبانك وشيبانك. مجبلات السعد توحيبه ليبته هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه تحسب ان صبته وهو صابت.
1: اشعار في القمه
2: على الخليجيه
1: من فارس الحكمه.
5: الخليجيه 1009.
6: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

معكم بتفاصيل مسابقتنا، مسابقة وجهة الجماهير، وكل ما هو مطلوب منكم أنكم تشاركونا بكتابة كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذا المطلوب منكم بكل بساطة، فانز FANS، وبتوصلنا هذه المشاركات وبيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون ويانا على الهواء مباشرة إن شاء الله. بنسألهم ثلاث أسئلة رياضية كروية، اللي بيكون أسرع وأصح في إجاباته واللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود، وأخيرا 4 تذاكر للروكسي السينما. شيخ الظاهري صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. تعقيبا على الموضوع السابق يعني اللي أثار اهتمامكم، تقول أنا أسمع وأنصت بس ما أعطي راي عشان ما يأخذون حكم وعقب يقولون شيخة قالت أسوي كذي. زي بس ساعات يعني شيخة يحتاجون الناس أنك توجهينهم، يعني خصوصا إذا شخص وايد عزيز عليك يا شيخة، يبغي يسمع من هذا الشخص اللي أمامه اللي يثق فيه راية في هذا الموضوع، أو أنك توجهه باتجاه معين على الأقل، حتى وإذا ما أعطيته تفاصيل الخطة، لكن التوجيه ساعات يحتاج يسمع هذا الشخص، خصوصا إذا كان شخص ضايع، يعني ضايع وما يعرف شي يسوي في مثل هذه الأمور وفي مثل هذا الموقف. ولو أنت إنسانة ما بعزيزة، مو بغالية على قلب هذا الإنسان، أصلا ما يفضفض ولا يقول لي في خاطرة عشان أنت تسمعه، إذا طبعا طلب المشورة. حد من الناس بس يبغي يرمس، بس يبغي يطلع اللي في قلبه، هني حق لك صراحة أنك تصمتين وتسمعين فقط وتنصتين لهذا الكلام اللي ينقال. نورة يوسف صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. وايد سهل يا نورة الموضوع، ليش ما تقرون التفاصيل عدل يا نورة؟ تدخلين على الموقع، اسم الموقع www.1009.ae، موجود الموقع، شقام موجود الموقع، بشوفيه مستطيل مكتوب فيه هونغ كونغ، اضغطي على هالمستطيل وبعدين من بعد ذلك بتعبين بياناتك. وايد سهلة طريقة المشاركة، هي ركزوا بتعرفون توصلون لكل التفاصيل. انزين بننتظر منك يا نورة مشاركتك. عموما نحن نستقبل منكم المزيد من المشاركات في مسابقة وجهة الجماهير، كل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة فانز مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. stay tuned، خلكم متواصلين يانا ولا نعود من بعد دقايق. good morning وصباح الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني في أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1009
11: كانت الأثير.
12: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
12: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليج. حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة للقادمين بالتحديد من إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا يعاني من ازدحام مروري من عند سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك أيضا ازدحام مروري للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الإمارات العابر من عند أو من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة جدا بالاتجاه إلى شارع الخيل. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال والمشهد على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. نتمنى السلام للجميع. هلا هلا في أعماركم وتوصلون بالسلام على التايم وإن تايم. والله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: أعود في تواصل وياكم. وفي هذه اللحظات يبدأ التباري ما بين مستمعينا اللي بنسمع أصواتهم في هاي اللحظات وبنشوف عادة المعلومات الرياضية عندهم والمستوى الرياضي بالنسبة لهم. بما أن نحن دخلنا في أجواء مسابقة وجهة الجماهير برعاية بوتم ورويا بانك وصيدلية أستر, ففي هذه اللحظات ومن بعد ما شاركونا مستمعينا بالطريقة الصحيحة بكتابة كلمة فانس اختارهم الكمبيوتر وبيطلعون ويانا على الهواء مباشرة. صباح الخير لك يا عيسى سعيد المهيري.
4: صباح النور والسرور.
2: حياك الله يا عيسى, شحالك؟
4: الحمد لله الله يسلمكم.
2: عيسى كيف المعلومات الرياضية وياك؟ من عشرة
4: الله.
2: ها زين يعني؟
4: 8 من عشرة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا في هاي اللحظات خالد أحمد الشحي. صباح الخير يا خالد.
5: صباح النور يا علي.
2: خالد عيسى يقول المعلومات الرياضية عنده 8 من عشرة. ها شو الرأي؟
5: والله ها ان شاء الله.
2: زين انا بتكون عندي 3 اسئله رياضيه. زين انا موجود عشان اساعدكم في حال ما توصلتوا للاجابه الصحيحه. اللي بيكون اسرع واصح في اجاباته هو اللي بيتاهل ويانا للسحب النهائي. متفقين؟
4: متفقين.
2: اوكي ندخل في تفاصيل السؤال الاول. وفي هذه اللحظات يقول في اي دوري او في دوري اي دوله يلعب كريستيانو رونالدو حاليا؟
4: البرتغال.
2: ها؟
4: البرتغال.
2: في أي دوري لأي دولة يلعب كريستيانو رونالدو حاليا؟
4: أعطيكم... في فيفا هو يلعب
5: طيك... نادي النصر في الدوري.
2: خالد حسب النقطة الأولى نادي النصر للسعودية.
5: السعودية لأنه
2: صح. انزين
5: كأس العالم البرتغال.
2: صح. انزين عندنا سؤالين إضافيين. يلا نسأل نكمل
4: نكمل.
2: حلو هذا, حلو هالحماس. زين السؤال الثاني يقول لأي منتخب وطني يلعب روبرت ليفاندوفسكي؟ لأي منتخب وطني يلعب روبرت ليفاندوفسكي؟ ألمانيا ولا بولندا؟
4: بولندا.
2: بولندا. النقطة الثانية لعيسى. السؤال الثالث والأخير هو اللي بيفصل بينكم. جاهزين؟ لأي ناد يلعب جود بيلينغهام؟ لأي نادي يلعب جود بيلينغهام؟
5: ريال مدريد.
4: ريال مدريد.
2: ريال مدريد. وخالد حسم الإجابة الثانية. ها خلاص راضي يا عيسى؟ روحك رياضية ولا زعلان علينا؟
4: لا ما نزعل.
2: هذا أهم شيء يا عيسى. زين
4: انتو كريمين ونحن نستحق.
2: ان شاء الله عندنا وايد مسابقات يا عيسى في المستقبل تقدر تشاركنا وتواصل ويانا دائما ونحن سعدنا بسماع صوتك ونتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله.
4: وانا اللي اسعد ان شاء الله يفوزون كل المتصلين ان شاء الله.
2: ان شاء الله. زين انا عندي سؤال, باكر مباراة فرنسا والمغرب, ها شو تتوقعون النتيجة خالد وعيسى؟ منو بيفوز في
4: المغرب؟ اتوقع يمكن 3-3 تقريبا بلنتيات.
2: 3-3 بلنتيات
5: للمغرب.
2: يعني يا رب يا رب نتمنى الفوز يكون عربي. الحين انت تبغى الفوز عربي يا عيسى ولا؟
4: انا اكيد كلهم يقولون ديما المغرب على قولتهم.
2: ديما مغرب. شكرا لك يا عيسى ونتمنى لك يوم سعيد
4: و... لكم على شك... وان شاء الله
6: يومكم اسعد يكون.
2: شكرا لك يا عيسى. خالد مع السلامة. خالد طبعا نقول لك الف مبروك، انت تأهلت ويانا، بس تابعنا تابعنا إلين ما تي لحظة الإعلان عن اسم الفايز باكر إن شاء الله، فكل التوفيق لك، ونحن بعد كسبنا سماع صوتك وشكرا لتواصلك ويانا.
5: أنا الحين فارد الدور، كيف أعرف؟
2: ما عليه، إذا أنت فايز، إذا أنت فايز خلاص خلاص الجائزة لك، مسافر برا على البلاد، موجود في البلاد، الجائزة لك لك
5: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أكيد بيوصلك مسج إذا أنت فايز يعني. أوكي شكرا لك يا خالد، شكرا، يومك سعيد، شكرا لك. إذا خالد وعيسى طلعوا ويانا على الهواء، مشاركاتهم جميلة، معلوماتهم جميلة، وهذا اللي دائما نأمله من مستمعينا، أن الروح الرياضية دائما تكون حاضرة، هذا هو أهم شيء. وفي النهاية نحن يعني في أجواء الصيف هاي ترى نتسلى، نتسلى وياكم، نغير جو في بداية اليوم، بالعكس نحاول أن نصنع فارق في يومكم في بدايته ونسعدكم بطريقة إيجابية. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم في تمام الساعة 9 صباحا، ستي تيون، عندنا تفاصيل لمسابقة أخرى بنتعرف عليها سوياً.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأفق
5: وجهة الجماهير، مقدم لكم من مصرف رؤية، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: تؤمن الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان يعتزم القيام بها نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
0: أكسجين على الخليجية
1: أوتو. بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: حياكم الله مستمعينا من جديد مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة، وفي هذه اللحظات أذكركم أن أنا أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم من خلال أوتو عبر دانة الأثير 1009، ولا بد أيضا من التذكير بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وبعد عندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. وبما أن اقتربنا من التعرف على تفاصيل سؤالنا الخاص بمسابقتنا الثالثة في هذه اللحظات، سننطلق وإياكم وبننتظر منكم مشاركاتكم. 9:39 توقيتي في استوديو الخليج، دعونا ننتقل للأجواء الحماسية. في أجواءنا الحماسية اللي حاب يربح ويانا تذكرتين لحضور ميامي شو، عرض ميامي تاريخ 29 أغسطس 2026، والمقام في كوكاكولا أرينا في دبي. يسمع سؤالي في هذه اللحظات. سؤالي اليوم خاص بغنية من أغاني فرقة ميامي المشهورة اللي عنوانها غرامك شيء عجيب. غرامك شيء عجيب وكملوا الباقي، كملوا باقي العبارة الأولى لهذه الأغنية مع أسماءكم الثلاثية. غرامك شيء عجيب و انتظر منكم المشاركات، وهذه طبعا بداية الأغنية من أغاني فرقة ميامي، فنبغيكم تكملون الفراغ لكلمات هذه الأغنية. غرامك شيء عجيب و أيوة صح، شاركونا بالإجابة الصحيحة مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وبنتكلم عن هذه النسخة الثالثة والمختلفة كليا لهذا العام لميامي شو إن شاء الله اللي سيقام في كوكاكولا أرينا. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الغنائي الخليجية 1009، وأذكركم بأن تقدرون تشترون التذاكر من coca-cola-arena.com أو platinumlist.net. بس أنا دائما أقول تريثوا وانتظروا قليلا، خلونا نخلص من المسابقة أولا، ما تدرون يمكن أنتوا تكونون الأشخاص المحظوظين خلال هذا الأسبوع من بدايته إلى نهايته، واللي بتربحون ويانا تذكرتين لحضور ميامي شو تاريخ 29 أغسطس. كملوا وياي الأغنية غرامك شيء عجيب، هاي الغنية لأغاني لوحدة من أغاني فرقة ميامي. وبعد يعني بدأت صراحة وصلنا للمشاركات الصحيحة، الأهم أنه ما تستعيلون، لا تنسون أسماءكم الثلاثية. إذن برجع وبذكركم بمقدمة الغنية والباقي عليكم لنعود من بعد دقائق. أما افتتاحيتنا في هاي اللحظات نسمعها بصوت الفنانة أحلام مثير. نرجع ونتواصل من بعد دقائق. يسعد صباحكم وحياكم الله.

لا تفرح صوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت هذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخت من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلى في الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

في أجواءنا الحماسية ما زلنا مستمرين، وطلبنا منكم تشاركونا بتكملة أغنية غرامك شيء عجيب لفرقة ميامي المشهورة. غرامك شيء عجيب، وكملوا الجملة. إيه صح، مثل ما كملتوها أنتوا، لكن الأهم لا تنسون أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بما أن نبض ميامي الحقيقي هو أنتوا الجمهور، فأنتوا اللي رافقتوهم دائما في هاي الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. في ميامي شو في نسخته الثالثة المتجددة، أكيد هذه النسخة بتكون مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بالتالي بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم باختياراتكم، ولذلك أنتم فعلا بتكونون شركائهم في صناعة هذا العرض اللي هو ميامي شو، والمقام في كوكاكولا أرينا. فاستعدوا لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية اللي ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون هاي الفرصة، واحجزوا تذاكركم من خلال coca-cola-arena.com أو حتى من platinumlist.net، وشاركوهم في هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. طلبنا منكم تشاركونا اليوم وتكملون هذه الأغنية المشهورة اللي بعنوان غرامك شيء عجيب. طلبنا منكم تكملونها غرامك شيء عجيب، مثل ما أنتم شاركتونا. عادل عدي الفهيم وسعيد محمد حسن ومريم أحمد الشحي وخلود العليلي وحمد غانم وزينب الحسني، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. عاش محمد السويدي أيضا يسعد صباحك. شمس محمد السويدي أيضا مشاركتنا. هناك أيضا مشاركات يعني من السرعة، توقع مستمعين نسوا يشاركونا بأسمائهم الثلاثية. صباح الخير لك يا شريف محمد العلي وآمنة حسن صالح ومحمد فاضل السعيد لوتا وفاطمة البلوشي وفاطمة حسن صالح وجاسم خميس عيد التميمي ومحمد شافي النعيمي وموزة راشد النعيمي وغيرها من المشاركات الكثيرة ما شاء الله اللي واصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. إذن كملوا العبارة، وهاي غنية خاصة بفرقة ميامي، غرامك شيء عجيب صح مثل ما أنتوا شاركتونا. لنا عودة من بعد دقائق مع اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو مع لحظة الإعلان عن

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، وبالتحديد للقادمين من إمارة الشارجة. ما زال شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا، ومن ثم تتحول إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر للقادمين من إمارة الشارجة من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن شارع راس الخور فبتواجهون عليه كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى شارع الخيل، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية وانسيابية كما هو المشهد الحالي على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، وهلا هلا في أعماركم، ولا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

أعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات ومع أجواء مسابقتنا وتحديدا مسابقة ميامي شو. عندنا فايز بيربح ويانا تذكرتين لحضور أجواء ميامي شو تاريخ 29 أغسطس. وعن أغنيتنا لهذا اليوم هي أغنية غرامك شيء عجيب لفرقة ميامي. طلبنا منكم أنكم تكملونها بالطريقة الصحيحة، وفعلا مستمعين توصلوا للإجابة الصحيحة بإجاباتهم. غرامك شيء عجيب وطبعك ما حصل صح، وبعد مستمعينا ما شاء الله كملوا يعني أكثر عن كذا. عموما هذا اللحن يمكن المشهور لهاي الأغنية صح؟

واليوم نقول ألف مبروك لك يا موزة راشد النعيمي. موزة راشد النعيمي مبروك يا موزة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه التذكرتين. حظ أوفر لما فازيانا، حظ موفق للي بيتابعنا باكر مع اليوم الخامس والأخير من أيام العمل لهذا الأسبوع. خلكم متابعينا من خلال أوتو، شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا واللي شاركونا واللي يتابعونا واللي تفاعلوا ويانا واللي سليناهم أيضا خلال هذه الثلاث ساعات من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. تقبلوا تحياتي، كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، ومع ألف ألف سلامة والله يحفظكم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي اكس بي دوت اي اي برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان يعتزم القيام بها نبيل فهمي الأمين العام للجامعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 37، الدوحة 34 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 35 42، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح انهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين مخرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قال يوري سيليسوم حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. سجلت ولاية ميشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيلكسبورا في أكبر تفشي من نوعه بتاريخ الولاية دون تسجيل أي وفيات حتى الآن، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمران سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإنسان

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 37، الدوحة 34 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 35 42، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إشعار.
1: إشعار.
2: على الخليجية.
3: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهيئة طيحتك ياكلونك قطعة خشب لا تصير بيد المناشير، والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين بس غير، لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم مؤشر استراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد لازم تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وحدة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. دشنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. قال يوري سيليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. سجلت ولاية ميشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبورا في أكبر تفشي من نوعه بتاريخ الولاية دون تسجيل أي وفيات حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وسلي النفس،
3: لو محتكره

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامراتي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: مرت سنة من أشعار فزاع،
1: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الـ

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرارات حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: تؤمن رقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. التقى معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الشؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي مع أوتوت أديانتو رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات والاستخبارات في مجلس النواب في جمهورية اندونيسيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة جاكرتا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. اطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث الفريق ضاحي خلفان تميم على مجريات سير الدورات الصيفية لعام 2026، والتي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مركز لوتاء التقني، وذلك خلال زيارة ميدانية لمقر الدورات. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية في قوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تستهدف المدنيين في البحرين. أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيلوسار اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. ختاما، سجلت ولاية ميتشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبارا في أكبر تفشٍ من نوعه في تاريخ الولاية من دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1009.
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضى.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 37، الدوحة 34 44، وننتقل

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
0: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
7: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
8: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
9: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
3: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفوراً في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.

0: صفر تسعة.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية، وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأمريكي. التقى معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في جاكرتا مع أوتوت أديانتو رئيس لجنة الدفاع والخارجية في مجلس النواب بإندونيسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته عن رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيلوسار اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: Fatti.
1: تشير عقود من الأبحاث العلمية على البشر أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من التغيرات التي تصيب الأوعية الدموية والتي تؤدي إلى الإصابة بمشكلات في القلب. ومن بين أكثر هذه الفواكه فائدة التي وجدها العلماء كملخص أول هي التوت الأزرق والفراولة. طبعا يفيد تناول التوت مرضى القلب بشكل كبير جدا من خلال تقليل الالتهابات، خفض ضغط الدم الانقباضي، وخفض مستوى الكوليسترول الضار LDL. وطبعا تعزى هذه التأثيرات بشكل أساسي إلى وجود مضادات أكسدة قوية تحسن وظائف الأوعية الدموية وتقلل من تصلب الشرايين، مما يجعل إضافتها إلى غذائنا مسألة فعالة جدا لإدارة مخاطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية. يقول العلماء في هذا الجانب في علوم التغذية وعلم وظائف الأعضاء التكاملية في هذه الدراسة، يقولون بأنه يظهر من العديد من الدراسات أن التوت الأزرق والفراولة يحسنان وظائف الأوعية الدموية بشكل خاص، فهما يساعدان الأوعية الدموية على الاسترخاء، وهذا الشيء يسهل من تدفق الدم عبرها. طبعا رغم أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب هذا التأثير للتوت والفراولة على الأوعية الدموية، فإنهم يرجحون أن مادة طبيعية متوفرة بكثرة في كلتا الفاكهتين هي السبب الرئيسي. طبعا لها تأثير مضاد للالتهابات على الخلايا، وبالتالي هي تساهم بشكل أو بآخر في حماية القلب.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 37، الدوحة 34 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 35 42، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وأنت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غالي عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه،

0: من دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك واطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك واطيعك من تكون؟
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: واحد صح.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: green tea.
1: إذن كما تحدثنا في فقرتنا السابقة وبأن هناك فوائد كبيرة للفراولة, أيضا هناك فوائد كبيرة للتوت حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على إبطاء بعض المشكلات الصحية الخاصة بالقلب, كما أنها قد تحسن من مرونة الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم, وبالتالي أيضا تقلل من مستوى الأحماض الأمينية المرتبطة بالالتهابات عند ارتفاع مستوياته. مع ذلك لا تشير جميع الدراسات إلى النتائج نفسها, لكن تبقى الأدلة مكتملة في هذا الجانب, وبالتالي بناء على هذه النتائج وغيرها يوصى دائما بتناول نحو 8 حبات فراولة كبيرة يوميا, كوب من التوت الأزرق الطازج أو المجمد يوميا, ولا داعي لتناولها كلها دفعة واحدة, ولكن ممكن تقسيمها في الوجبات, إضافة إلى أن هذه الفواكه بانتظام ممكن أن تضاف إلى حبوب الإفطار أو الشوفان أو السلطات والعصائر عموما, وتساعد في تعزيز صحة الأوعية الدموية تدريجيا. مع ذلك يشدد العلماء على أن تناول هذه الفواكه ليس سوى جزء واحد من نظام غذائي صحي, وأن تناول أنواع أخرى من الفواكه إضافة إلى مزيد من البقوليات وكذلك أيضا الحبوب الكاملة يساعد أيضا في التقليل من استخدام الملح والأطعمة الدهنية والصلصات الكريمية والمرق. وبالتالي هناك الكثير من الوصفات الخاصة بالتوت يمكن أن تساهم في هذا الجانب, وبالتالي أيضا هو يضفي ولا شك أيضا نكهة رائعة للطعام, وكما ذكرنا أن له الكثير من الفوائد الصحية التي توصل إليها العلماء من خلال هذه الدراسات المختلفة, والتي تؤكد بأن التوت الأزرق أن الفراولة مفيدة لصحة القلب. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيء.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجيه.
10: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
11: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيت هيت دي اكس بي.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وأودك ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك وافني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك أنحب هالناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأريح.

0: صفر تسعة
1: كانت الأثير.
0: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
2: يا طر جيبي عين احتار بهدومة، حضرت قوي لباس رجيك تهواني.
0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذهي دي إكس بي دوت إي برعاية بي إتش آي، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة أي آر إن.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤمن رقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصل الكويت في زيارة أخوية، وأمير البلاد في مقدمة مستقبلية. لطيفة بنت محمد تتوج دانا الزرعوني بطلة لتحدي القراءة العربية في الإمارات. الكويت تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري في الكويت. توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة دانا الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الإمارات. كما توج الطالب يوسف حامد من مدرسة القدوة بالشارقة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، فيما فازت نعيمة الأميري من إمارة دبي بجائزة المشرفة المتميزة على مستوى الدولة، بينما فازت أيضا مدرسة حمدان بن عبد الله الشرقي من الفجيرة بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الدولة. في إطار شراكة استراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها بالفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص من خلال منظومة تشغيلية متكاملة عززت انسيابية التجارة رغم التحديات التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
5: أسهم هذا التعاون في الحفاظ على تدفق السلع الحيوية عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار المكتوم الدولي من خلال تسريع إجراءات التخليص الجملكي ورفع الكفاءة التشغيلية. وأظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة. كما ارتفعت القدرة اليومية للتعامل مع الشحنات إلى أكثر من 2 مليون كيلوغرام في مايو مقارنة مع 1 مليون كيلوغرام في يناير 2026. ولم يقتصر أثر هذه الجهود على السوق المحلية، بل امتد إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي. تم خلال شهر مايو تنفيذ 529 رحلة لوجستية بالشاحنات لنقل 2636 طنا من السلع الأساسية، مما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط بعض الشظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها وآخرها فجر اليوم الخميس، والتي تعكس نهجا عدائيا متكررا في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. هذا وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية. في البحرين، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. هذا وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. في أخبار العالم أيضا، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، منها 600 حالة وفاة. النشرة مستمرة، ولكن ننتقل إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم الخميس على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. المباراة ستكون الليلة بين المغرب وفرنسا في الساعة 11 مساء. قال المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي إن الحديث الدائر عن أفضلية منتخب فرنسا أو الاكتفاء بما حققه أسود الأطلس في كأس العالم الحالي لن يجر فريقه إلى الوقوع في الفخ، وذلك عند لقاء الطرفين المرتقب في دور الثمانية من المونديال. تزايد القلق في معسكر منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النرويجي على بطاقة نصف نهائي المونديال. ووفقا لصحيفة ذا سان، فقد غاب 3 لاعبين من نجوم إنجلترا عن التدريبات قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم والمقررة يوم السبت المقبل. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى نجوم حفل نهائي المونديال لإحياء حفل تاريخي بين الشوطين والأول من نوعه في نهائي كأس العالم 2026، والذي سيقام يوم الأحد 19 من يوليو في ملعب نيويورك نيوجيرسي. أما غدا فستجمع مباراة قوية بين منتخب إسبانيا مع منتخب بلجيكا. دائما أتمنى لكم أوقات ممتعة بمتابعة المونديال. كنت معكم في هذه النشرة أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية، دانة الأثير 1-0-0-9.

0: Green Tea.
1: يعد بناء طبق سلطة مغذي طريقة سهلة لإثراء النظام الغذائي بالفيتامينات الأساسية والألياف ومضادات الأكسدة. هناك مجموعة من المكونات التي ذكرت في أحد التقارير الصحية والغذائية والتي يمكن فعلا أن تكون من الأشياء التي هي عند البعض أساسيات، ولكن أحيانا يعني البعض لا يضعها ضمن طبق السلطة، ولكنها مهمة وممكن أن تكون مغذية بشكل كبير جدا وتعطي الإنسان الكثير من الطاقة. أول هذه المكونات الخس الأخضر الداكن. يوصي أخصائيو التغذية باستخدام الصنافل الخس ذات اللون الأخضر الداكن كأساس مغذي في السلطة، حيث يوفر المزيد من الألياف. من الأمثلة التي توفر أيضا الحديد والكالسيوم وفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة السبانخ، الجرجير والملفوف الأحمر. أيضا الفاصوليا، يعني توفر الفاصوليا مصدر نباتي مهم جدا للبروتين، وأيضا الفاصوليا هي مصدر مهم جدا للألياف. يمكن استخدام الفاصوليا المعلبة الصحية أو المجمدة أو حتى المجففة حسب رغبة من يصنع هذا الطبق. البروتين الخالي من الدهون مهم جدا، كما يذكرون بأنه أن يكون هناك نسبة من البروتين الخالي من الدهون. يمكن أن يساعد تضمين مصادر البروتين الخالي من الدهون كالدواجن المشوية، السلمون، في تحويل السلطة إلى وجبة أكثر إشباعا وأكثر صحة. الحبوب بدلا من مكون مثل الخبز المحمص، أضف الحبوب إلى السلطة، وتحتوي بعض الحبوب على ألياف إضافية وفيتامينات باء، ومن الحبوب اللي يمكن إضافتها يعني الكثير من أنواع المختلفة التي يمكن أن تضاف إلى السلطات. أيضا الخضروات النيئة والمطبوخة، حيث تبدو الخضروات إضافة بديهية إلى السلطة، ولكن القدرة على إضافتها نيئة أو مطبوخة تجعلها مكون مغذي أكثر تنوعا. طبعا ابحث عن الخضروات الملونة مثل البنجر، الفلفل، القرنبيط، الدزر، وتوفر هذه الخضروات مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 37، الدوحة 34 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 35 42، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إشعار على الخليجية.
1: إشعار.
0: إشعار
1: على الخليجية.
2: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
0: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

من الإضافات المهمة التي يمكن أن تضاف إلى السلطة ويمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير جدا إضافة المكسرات والبذور، وتضيف المكسرات والبذور جرعة من الدهون الصحية إلى سلطتك، مما يوفر مذاق لذيذ يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. طبعا يمكن للدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور أن تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بشكل صحيح، بما في ذلك فيتامينات A وD وE، وطبعا تتضمن بعض الخيارات التي يمكن تجربتها. الأفوكادو، يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب أولا، وأيضا هو مصدر للألياف والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم. الفواكه الطازجة، حيث تساعد الفاكهة الطازجة على تنويع نكهات السلطة مع توفير الألياف الغذائية وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، وهناك عدة خيارات جيدة لتجربتها في السلطة مثل التوت، البرتقال، التفاح والفراولة. يمكن أيضا أن تضيف إلى السلطة البيض المسلوق. البيض ليس مجرد طعام إفطار تقليدي، ولكن يمكن أن يكون أيضا أحد مكونات السلطة المغذية والمفيدة، ويعد البيض المسلوق الطبيعي طريقة رائعة لإضافة البروتين وفيتامين دي إلى السلطة، ويمكن أن يحل البيض محل البروتين الخالي من الدهون. طبعا الأجبان قليلة الدسم مهمة أيضا ولها أنواع مختلفة، ولكن أهمية وجود الأجبان في السلطة بأنها تضيف شيء من فيتامين دي والكالسيوم إلى النظام الغذائي. الأعشاب الطازجة والمجففة، سواء كانت مجففة أو طازجة، فإن الأعشاب عندما تضاف إلى السلطة هي طريقة بسيطة لأن تضع إليها أو أن تضيف إليها شيء من النكهة المميزة. كذلك أيضا هناك الكثير من العناصر التي يمكن أن تضاف إلى السلطة وتكون مفيدة. المهم أن يكون لدى الإنسان مثل هذه العناصر الغذائية بشكل دائم من خلال البرنامج الغذائي الخاص بك.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بي ذا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبي ذا هيت دي اكس بي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق، وذلك لدى وصوله المطار الأميري. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. أطلقت صافرات الإنذار ظهر اليوم في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران. وقال محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، منها 600 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل يانا في هذه اللحظات. ومع انطلاقة شورت كت نبدأ وياكم مشوارنا بمحطة غنائية جميلة ورائعة، نسمعها وياكم صوت الفنان راشد الماجد. بالإضافة إلى هذه المحطة الغنائية هناك مجموعة من أروع الأغاني بتسمعونها إن شاء الله خلال ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية من وقت البرنامج. نقول مساء الخير والسعادة لعبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم بتكون عندنا فقرات مختلفة، بننتقل بين كل فقرة والثانية، وبالتأكيد بتكون عندنا وقفة مع مباريات أكيد المونديال، وكذلك بتكون عندنا فقرات مختلفة. ولكن اليوم بنركز على موضوع هو نقدر نسميه شبيه لموضوعنا أمس، ولد عمه. التفاصيل بعد دقائق، نباكم تسمعوني أنا هذه المحطة الغنائية للفنان راشد الماجد. إلا هذا، حلو الواحد يميز شخص عن غيره، صح ولا لا؟ وحلو تكون أنت المميز دائما. مساكم خير وسعادة.

0: والخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: أمس اللي تابعونا ولو تذكرون تكلمنا عن الصوت وأنواع الأصوات ومسميات الأصوات كذلك. اليوم بننتقل إلى حاسة الشم، وقبل ما نبدأ في الموضوع الرئيسي لهذا اليوم خلوني أعيد في البداية صياغة سؤالنا أمس، وبسألكم اليوم عن الروائح اللي موجودة في الطبيعة، خلونا نسميها عطور الطبيعة لأن بنركز على الروائح المفضلة بالنسبة لكل واحد منكم وتحديدا الموجودة في الطبيعة. هي الرائحة المفضلة بالنسبة لكم والموجودة في الطبيعة؟ هذا هو سؤالنا باختصار حاليا على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. قبل ما ننتقل ياكم إلى محطتنا الغنائية التالية واللي بتكون بصوت الفنان ماجد المهندس، نذكركم ببيت تذهيت DXB في الموسم الخامس. طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون في حفل موسيقي رائع في ليلة خليجية ممتعة تاريخ 25 من هذا الشهر. ليلة بتكون مليئة بالطرب والإحساس، تقام هذه الاحتفالية وهذا الحفل سيقام على مسرح دبي وول تريد سنتر. بإمكانكم حجز تذاكركم الآن من خلال موقع platinumlist.net والشريك الإعلامي الخليجية 1009. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان يا موطني. وبالنسبة لموضوعنا اليوم بنتكلم عن حاسة الشم، بنتكلم عن الروائح العطرية الجميلة، وسؤالنا المبدئي لموضوعنا لهذا اليوم وسؤالنا التمهيدي يقول ما هو أو ما هي الرائحة المفضلة بالنسبة لكم والموجودة في الطبيعة؟

لا تقلق على فور خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأخير.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: فسرها البارحة مثل ما فسرنا يعني موضوع الصوت وكذلك تصنيف الأصوات ومسميات الأصوات في اللغة العربية. اليوم حابين نعرف تفسير يعني كل واحد منا يميل لرائحة شيء معين، يفضل أنه هذا الشيء يكون موجود حوله ويشم ريحة هذا الشيء تحديدا الموجود في الطبيعة بشكل خاص. فما هي الأمور الموجودة في الطبيعة اللي تحبون ريحتها؟ هذا هو سؤالنا. طبعا الروائح الموجودة في الطبيعة ممكن نلقاها في مختلف الأشياء ومختلف الأماكن. عندنا ريحة الفواكه، ريحة يعني خلنا نقول أشياء معينة موجودة في هذه الحياة، مثل ما تقول مستمعتنا عبير النمر أحب ريحة الأشجار وخاصة بعد الأمطار. فعلا يعني الأشجار والنباتات بشكل عام يمكن لها روائح مميزة، ولكن تصبح رائحتها مختلفة نوعا ما بعد الأمطار. كذلك الأرض، بعض الناس يحبون ريحة الأرض بعد المطر. عندنا رسالة من مستمعتنا أم علي تقول البرتقال والليمون والحمضيات بشكل عام. فعلا بعض الناس يميلون لأنواع معينة من خلينا نقول الفواكه، وتحديدا أنواع معينة منها لأنها تتميز بروائح جميلة، وعلى فكرة بعضها تكون مستمدة أو يستمدون منها روائح ويكونون منها عطور أو خلنا نقول ملطفات. عموما راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم حابين نركز على الروائح الموجودة عندنا في الطبيعة، الروائح الموجودة حولنا. ما هي روائح الطبيعة المفضلة بالنسبة لكل واحد منكم؟ في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: هناك بطء في حركة السير بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، وتحديدا على شارع الاتحاد، والحركة البطيئة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد. حاليا الزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: نسمع معكم في هذه اللحظات الفنان عبد المجيد عبد الله، ونرجع بعد شوي مع مشاركاتكم وننتقل إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم. إذن في الطبيعة هناك الكثير من الروائح، ولكن ما هي الرائحة الموجودة في الطبيعة وتعتبر من الروائح المميزة والمفضلة بالنسبة لكم؟

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيلستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. من الأشياء اللي تخلينا أما أن نحب المكان اللي متواجدين فيه ونطيل البقاء فيه، أو ننفر من هذا المكان، نبدل هذا المكان، نحاول نبتعد من هذه الأجواء الرائحة الموجودة والمحيطة فينا في المكان اللي نتواجد فيه. لذلك كل واحد منا قد يميل إلى روائح معينة ويفضلها على غيرها. اليوم حابين نتكلم في البداية عن الروائح الموجودة في الطبيعة، الروائح الموجودة حولنا في الأشياء الكثيرة في الطبيعة. ما هي الرائحة المفضلة بالنسبة لكل واحد منكم؟ عبير تقول بعد ما قالت ريحة الأشجار وخاصة بعد المطر، تقول ريحة الخبز وهو طالع من التنور، وكذلك ريحة كعك العيد. أحب ريحة المشموم. هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين أم حمد، مساك الله بالنور، وتحياتنا لكل متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تقول الروائح المفضلة هي روائح الفواكه وكذلك التوابل. مساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد تقول بما أنها كتبت مثل الورد يا مريم فأتوقع تحب ريحة الورد. انزين، المركبات العطرية اللي نستخدمها كمطيبات أو كعطور أغلبها مستمدة من الطبيعة، سواء من الفواكه، من التوابل مثل ما ذكروا بعض المستمعين، كذلك البهارات، الأخشاب وغيرها من هذه المواد الموجودة في الطبيعة. فما هي المكونات العطرية الأفضل بين المكونات الأخرى؟ ليش سألتكم هذا السؤال؟ وهذا السؤال على فكرة يختلف بين هذا السؤال وسؤالنا الأول، لأن بعض الناس يحبون الروائح الموجودة في الأشياء الموجودة في الطبيعة، ولكن يمتون عند الروائح العطرية اللي يستخدمونها كعطور ما يحبون وجود هذه المكونات في العطور اللي يستخدمونها. مثلا يجيك شخص يقول لك والله أنا ريحة أحب ريحة الياسمين، أحب ريحة الياسمين كورد، ولكن يوم ينحط أو نشم هذه الريحة في العطور لا، ما أفضل ريحة العطور اللي ضمن مكوناتها الياسمين. كذلك بعض الناس يمكن يحبون أنواع معينة من التوابل، ولكن يوم تكون موجودة في العطور لا، ما يفضلون هالنوعية من العطور، صح ولا لا؟ يعني يوم تدخل مثلا محل العطور وعشان تسهل على نفسك وتسهل على البايع أنه يجيب لك العطور اللي تعتبر مناسبة بالنسبة لك، يمكن هو يسألك عن نوعية العطور المفضلة، وغالبا جوابك يكون عن المواد اللي تحبها في العطور. حد منكم ممكن يقول والله نحب ريحة العود، ريحة الزعفران، ريحة الفلفل الأسود مثلا، أو أنواع معينة من الورود. بالتالي البايع ممكن يجيب لك العطور اللي تدخل ضمن مكوناتها هذه العطور تحديدا. فسؤالنا يقول ما هي أبرز المكونات العطرية بالنسبة لكم؟ المواد اللي تحبون تشوفونها أو تشمونها في العطور اللي تستخدمونها أو ممكن تشترونها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أمل نعم تقول الورد الورد الورد، ريحة الورد من الروائح المفضلة بالنسبة لها. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين اللي يقول ريحة الهال أو الهيل. أمل تقول أيضا تقول في ماركة عطور فيها ورد ومشمش، تقول دائما الريحة تكون عجيبة. عموما هذه بعض المشاركات والرسائل، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا يقول ما هي أبرز المكونات العطرية اللي تفضلون وجودها في العطور المفضلة واللي تستخدمها؟

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الكويت اليوم مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشر طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أطلقت صافرات الإنذار ظهر اليوم في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، من بينها 600 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال شورت كات. واليوم حابين نتكلم في ساعتنا الأولى وبنكمل موضوعنا وبنربطها في ساعتنا الثانية بفقرتنا التالية. عموما سؤالنا يقول: ما هي أجمل العطور وما هي أجمل المكونات الموجودة في العطور واللي تعتبر من عطوركم المفضلة؟ يعني هل أنتم من الناس اللي يحبون ريحة الورد، ريحة الفواكه، ريحة الأخشاب أو التوابل والبهارات؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم حابين نعرف ذوقكم في العطور تحديدا، ما هي عطوركم المفضلة؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. في بعض الأحيان الرائحة تعيد لنا ذكرى جميلة مرت علينا في حياتنا، سواء موقف أو مكان معين أو لحظة جميلة مرت علينا في فترة من الفترات، أو أحياناً الروائح المعينة اللي نشمها تغير مزاجنا بشكل مفاجئ. هذا لأن حاسة الشم ترتبط بشكل مباشر بالجزء المسؤول عن المشاعر والذاكرة في الدماغ. عشان تذيه الروائح العطرية تمنحنا الشعور بالراحة والنشاط والاسترخاء، منها ريحة بعض الحمضيات وكذلك الورود مثل اللافندر. عشان تذيه نشوف بعض المكونات العطرية اللي يستخدمونها لتعطير الجو، تدخل في مكوناتها بعض هذه المواد. عموما سألناكم عن الروائح المفضلة بالنسبة لكم والمكونات العطرية المفضلة بالنسبة لكم، يعني يوم تشترون العطر تفضلون وجود هذا المكون تحديدا في العطر اللي تستخدمونه. بالنسبة لأمل أحمد تقول أحب العطر اللي فيه ريحة الياسمين لكن مو بأي وقت، وأحب أستخدم العطور اللي فيها اللافندر تحديدا قبل النوم. فعلا اللافندر من يعني خلينا نقول المواد العطرية اللي دائما ينصح فيها تحديدا قبل النوم لأنها تؤدي للاسترخاء. تقول كذلك من العطور المفضلة بالنسبة لي والمكونات العطرية المسك. عندنا أحد المتابعين يقول الباتشولي. أيضا مستمع آخر يفضل ريحة الزعفران في العطور العربية تحديدا. انزين، من هذا الموضوع بننتقل ياكم إلى فقرة مختلفة تماما، هي ظاهريا مختلفة ولكن بنربطها بجانب معين بالفقرة التالية. في فقرة اسم على مسمى اليوم نبحث عن دولة أو مدينة تبدأ بحرف الهاء. إذن في أي قارة من قارات العالم مدينة تتبع أي مدينة من مدن العالم، سواء في قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا، أي قارة من قارات العالم، أباكم تعطوني اسم دولة أو اسم مدينة تبدأ بحرف الهاء. هذا هو اختبارنا اليوم في حصة الجغرافيا وتحديدا في فقرة اسم على مسمى. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بنكشف السر بعد ما نسمع ياكم الفنان راشد الماجد. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: شورت كات
0: شورت كات شورت كات على الخليجية.
3: قبل ما نشوف معلومات مستمعينا الجغرافية، واليوم نبحث عن دولة أو مدينة تبدأ بحرف الهاء، سواء زرتوها أو ما زرتوها. وإذا حابين تخبرونا عن المدن والدول اللي زرتوها وتبدأ بحرف الهاء، خبرونا عن أجمل ما يوجد في هذه الدولة أو المدينة. ولكن قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، خلونا شوي ناخذكم إلى أجواء المونديال. واليوم ستنطلق أولى مباريات دور الربع نهائي الساعة 12 منتصف الليل، بتكون المباراة الأولى ضمن هذا الدور، بتكون لقاء المغرب وفرنسا. وبلا شك هذا اللقاء بيكون مليء بالإثارة والتحدي، لأن الفائز بينهم إن شاء الله بيدخل بشكل مباشر إلى الدور التالي، وبيكون أقرب للنهائي. وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخب المغرب اللي ما شاء الله عليه، يعني من بداية مبارياته ومن بداية لقاءاته في دور المجموعات إلى ما شاء الله هذا الدور، نشوف يعني حماسهم وإصرارهم على التقدم والفوز، وإن شاء الله يكون هذا الإصرار والتحدي يعني لازمهم إلى النهاية. أيضا المباراة الثانية ستجمع إسبانيا وبلجيكا الساعة 11 من مساء يوم غد إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب المغرب، وهو المنتخب العربي الوحيد اللي وصل إلى هذا الدور. أنزين، نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. بالنسبة للدول اللي تبدأ بحرف الهاء، الهند من مستمعتنا سلمى سالم، هامبورغ من مستمعتنا مريم، أيضا صاحب الرقم نهاية أصفار 1 يقول هنغاريا في أوروبا، أيضا هولندا، الهند، هنغاريا وهندوراس من مستمعنا سلمان أحمد ما شاء الله عليه، بعث لنا بأكثر من مشاركة. أيضا عندنا رسالة من مستمعتنا عبير، أيضا بعثت لنا بكذا اسم، الهند، هولندا وهاواي. ليش سألتكم هذا السؤال؟ التفاصيل في الدقائق الجاية، وتحديدا من خلال فقرة اسم على مسمى. اخترنا لكم يعني وجهة من الوجهات، على فكرة ما ذكرتوها في مشاركاتكم. راجعين مع التفاصيل وتفاصيل موضوعنا لهذا اليوم في فقرة اسم على مسمى. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. اليوم نختبر معلوماتكم الجغرافية ونبحث وياكم عن أسماء المدن والدول اللي تبدأ بحرف الهاء.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أن بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كأنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى الأمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم خفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مسارية حد نجمة في الهوى صاعد، وحد نجمة ضايع فيها، والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي.
1: على الخليجية.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم مسمى. ومن خلال فقرة اسم على مسمى نكشف السر وراء تسمية المدن وكذلك المناطق والشوارع بأسمائها. اليوم اخترنا لكم وجهة تبدأ بحرف الهاء. عندنا بالنسبة لمشاركات ورسائل المستمعين، البعض كتب الهند، أيضا هولندا. هالرسالة أو هذا الاسم تكرر في أكثر من مشاركة. أيضا هنغاريا من مستمعنا يوسف، وتحياتنا لكل اللي بعثوا بمشاركاتهم ورسائلهم. اليوم بنتكلم عن هونغ كونغ، واللي خلانا نتكلم عن العطور في ساعتنا الأولى هي كلمة هونغ كونغ. ليش؟ لأنه المعنى الحرفي لكلمة هونغ كونغ هي ميناء العطر أو الميناء العطري. الأبحاث يقولكم تقول بأن الاسم يعود إلى عوامل تاريخية وجغرافية، لأن المنطقة كانت مركز رئيسي لتصدير وإنتاج العود الفاخر اللي يتم إنتاجه من الأشجار المحلية الموجودة فيها، وبعد ذلك يتم شحنها وشحن كذلك المنتجات العطرية الأخرى عبر الموانئ المحلية. لذلك سميت هونغ كونغ بهذا الاسم. وهذا السر اللي خلانا نحن اليوم نتكلم عن العطور في ساعتنا الأولى، وربطنا هذه الفقرة بفقرة اسم على مسمى. ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ وياكم من شارع الاتحاد، الزحمة لا تزال مستمرة وتبدأ حاليا من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا كثافة مركبات على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام وكثافة بالاتجاهين، بالاتجاه القادم وكذلك المؤدي إلى إمارة الشارجة، والزحمة تبدأ من مردف سيتي سنتر. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: اليوم نحن ليش اخترنا هونغ كونغ تحديداً؟ وليش تكلمنا في تفاصيل هذه المدينة تحديداً؟ بعد شوي بتعرفون السبب في ختام برنامجنا لهذا اليوم. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. في هذه اللحظات نترككم مع الفنان عبد المجيد عبد الله، يسأل ويقول وينهم؟

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: مع بوتم كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

شورت كات على الخليجية. في فقرة اسم على مسمى اليوم تكلمنا عن هونغ كونغ وربطنا هذه الفقرة بفقرتنا الأولى عن العطور، وكشفنا السر بأن كلمة هونغ كونغ هي المعنى الحرفي لميناء العطر أو الميناء العطري. انزين، السؤال اللي يطرح نفسه، هل هونغ كونغ دولة مستقلة أم أنها تتبع جمهورية الصين؟ الجواب باختصار نعم، تتبع الصين رسميا، ولكن هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي، بمعنى دولة واحدة ولكن لهم نظامين منفصلين، بمعنى أن هناك في اختلافات في النظام وكذلك القانون والضرائب وحتى العملة تختلف. أبرز ما يميز هونغ كونغ عندكم التنوع الثقافي، وهذا الشيء نشوفه في الفنون والعمارة، كذلك تنوع المعالم السياحية الطبيعية الخلابة المتمثلة في الشواطئ ومئات الجزر اللي تجمع بين الحياة البحرية والمغامرات. وبالنسبة للأماكن اللي تستحق الزيارة، عندكم قمة فيكتوريا اللي تمنح الزائر إطلالة بانورامية عند الوصول إلى أعلى القمة ومشاهدة هذه المناظر الجميلة والخلابة، كذلك عندكم ديزني لاند وأوشن بارك، هذا الموقع اللي يحتل مساحة كبيرة ويضم مناطق ترفيهية متعددة. عموما هذا بالنسبة لهونغ كونغ، وبشكل عام بشكل مختصر عن أبرز الأماكن والمعالم الموجودة في هونغ كونغ. وإذا حابين تعرفون أكثر بالصوت والصورة تقدرون تدخلون صفحتنا على إنستغرام وتشوفون رحلة زميلتنا عهود الخولاني، وتقدرون تشاركون كذلك في المسابقة وتحصلون على رحلة لشخصين إلى هونغ كونغ عبر اتباعكم للتعليمات الخاصة للمشاركة في السحب في هذه المسابقة. عموما التفاصيل كلها على إنستغرام، وتحديدا الصورة المثبتة والخاصة بهذه المسابقة على حساب الخليجية الرسمي على إنستغرام اللي هو الخليجية 1009. وصلنا لكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، واليوم حبيت أختم البرنامج بهذه المحطة الغنائية الرائعة لفنان العرب محمد عبده. هذه المحطة الغنائية أهداء مني للجميع، كنت ياكم مريم الجسمي، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا، مع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفاء. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 9
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبو ظبي.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وامرادي ويا عنسي اللي أتبه
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: صوت بلا صورة.
2: معكم أطالب دانا عادل سرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
3: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
2: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتفت منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. لطيفة بنت محمد تتوج دانا الزرعوني بطلة لتحدي القراءة العربية في الإمارات.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الكويت اليوم مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يجريها سموه إلى دولة الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق على أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوب بها وتنمية دولها. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وجرى في الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. هذا وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق بما في ذلك التجارية في المضيق بما يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية وتقويضا لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة دانا الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الإمارات. كما توج الطالب يوسف حامد من مدرسة القدوة بالشارقة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم. هذا وفازت نعيمة الأميري من إمارة دبي بجائزة المشرفة المتميزة على مستوى الدولة، بينما فازت مدرسة حمدان بن عبدالله الشرقي من الفجيرة بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الدولة. معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذه الدورة من تحدي القراءة العربي.
5: اليوم في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة. هذه المشاركة غرست في نفوس طلبتنا مش بس حب المثابرة وحب القراءة، ولكن نمتها إلى حب الكتابة، حب الاستكشاف وحب الابتكار في مجالات مختلفة. اللغة هي أساس تمكننا من هذا العصر، وهو الأساس لتنمية كل الطلاب. اللغة واللغة العربية جزء لا يتجزأ من هويتنا في دولة الإمارات. شكرا.
4: في إطار شراكة استراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها بالفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
6: أسهم هذا التعاون في الحفاظ على تدفق السلع الحيوية عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار المكتوم الدولي من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي ورفع الكفاءة التشغيلية. وأظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة. كما ارتفعت القدرة اليومية للتعامل مع الشحنات إلى أكثر من 2 مليون كيلوغرام في مايو مقارنة مع 1 مليون كيلوغرام في يناير 2026. ولم يقتصر أثر هذه الجهود على السوق المحلية، بل امتد إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي. تم خلال شهر مايو تنفيذ 529 رحلة لوجستية بالشاحنات لنقل 2636 طنا من السلع الأساسية، مما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. في أخبار العالم أيضا، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، من بينها 600 حالة وفاة. الآن إلى أخبار المونديال.
7: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم الخميس على ملعب بوستن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. إذن الليلة موعدنا بمباراة ستجمع بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. قال المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي إن الحديث الدائر عن أفضلية منتخب فرنسا أو الاكتفاء بما حققه أسود الأطلس في كأس العالم 2026 لن يجر فريقه إلى الوقوع في الفخ عند لقاء الطرفين المرتقب في دور الثمانية من المونديال. تزايد القلق في معسكر منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النرويجي على بطاقة نصف نهائي المونديال. ووفقا لصحيفة سان، فقد غاب 3 لاعبين من نجوم إنجلترا عن التدريبات قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم والمقررة السبت المقبل. أيضا في أخبار المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى نجوم حفل نهائي المونديال لإحياء حفل تاريخي في الشوطين أو بين الشوطين والأول من نوعه في نهائي كأس العالم 2026، والذي سيقام يوم الأحد 19 من يوليو المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي. أذكركم أيضا بمباراة الغد، وهي مباراة قوية ستجمع بين منتخب إسبانيا مع منتخب بلجيكا. بهذه الأخبار، أخبار المونديال، تنتهي النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
8: الجو جوكم على

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1.

قول يا مرحبا الساعة، اسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجي 1009 دوت خليجي. ابتدي وياكم من الحين، مستمر وياكم لين الساعة 9 المساء، وياكم اخوكم عبد الله المهيري الذي يتمنى لكم دائما احلى واجمل واقوى الاوقات يا رب العالمين. دائما تكونون بخير وصحة وسلامة، مستمتعين باوقاتكم ومستمتعين ويانا على هو الخليجي 1009. شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. هذا الأسبوع لحد يقول لي أنه ما طار، والله العظيم أنه طار. البارحة كان الاثنين، كيف اليوم الخميس؟ كيف وصلنا الخميس جماعة الخير؟ والله الأيام تركض. اليوم الخميس 9 يوليو، الساعة الحين 6:08 عندي هني في الاستديو كالمعتاد. خلال أكيد مشوارنا نسولف أنا وياكم عن العديد من أخباري التقنية، وأيضا بسوالفنا عن الجيمينج، والساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة لفيلم The Odyssey اللي بتشوفونه على شاشة IMAX، يعني تجربة حلوة تترياكم. وكل هذا دائما نحن متعودين عليه اكيد في دوت خليجي على هو الخليجيه 1009. تعبير مساج الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعه، تحياتي لك. زين، في فيديو انتشر على السوشيال اللي هو في الصين، الروبوتات طلعت عن يعني نطاق الخدمه خلنا نقول، فاللي الروبوت اللي قام يرقص، اللي قام يلف حوالين عمره، يعني استوى ايرور خلنا نقول، والروبوت هذا يعني هو مو في المصنع، لا لا، ها روبوت يعني قائم في وظيفته، عرفتوا؟ يعني عنده وظيفه ويالس يؤديها، ولكن ياله هذا الخلل. فصراحه الموقف مضحك وبين قوسين في شويه خوف، يعني هذا اللي دائما كانوا يقولون اياه بافلام الخيال العلمي، ان يمكن في يوم من الايام روبوتات توصل انها هي اللي تتحكم في العالم وتسوي وما اعرف شو. عاد هني يعني يوم تشوف الروبوت خرج عن خلنا نقول الاوردرز واستوى الايرور هذا، هني عاد الخوف انه شو بيكون، يعني هو ما عنده راس، يعني ما عنده مخ، ما عنده تفكير، فالايرور هذا والجلتش اللي يستوي شو بيخلي الروبوت يسوي؟ أنا هذا هو السؤال اللي يراودني. يعني الفيديوهات اللي شفتها أوكي، الموظفين يحاولون يمسكون الروبوت ويسحبونه برا المطعم، شكله كان مضحك شوي، ولكن بنفس الوقت واحد يفكر فيها يقول زين لو ما قدروا له شو بيستوي؟ ما أدري صراحة. المهم ما بنصير بعيد، الصين نفسهم الحين بيسوون أول فندق في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات، رجاء يعني لهذه الشركة اللي بتصنع الروبوتات بليز يعني سوونا روبوت يكون يعني سليم 100%، ما نبى المشاكل هذه، ما نبى يطلع عن خلنا نقول الأوردرز اللي أكيد القائمين عليه حطوا هذه الأوردرز، نبى شغل نظيف شغل حلو. والله ذكر يوم سرت الصين كان هناك الروبوت اللي بالفندق، أغلب الفيديوهات اللي تنزل على السوشيال يكونون الناس مستانسين على اللي هو شو الروبوتات اللي في الفندق. يا أخي كيف؟ ما أعرف كيف وصل لين باب غرفتي، يعني كيف وصل للمصعد؟ المصعد لازم تضغط على الزر صح؟ كيف ضغط على الزر؟ كيف وصل له؟ وكيف طلع وأنا مثلا في الطابق الثاني؟ كيف عرف أنه بضغط على الرقم 2؟ ما أعرف، هل هو من الأوردر من البداية أنه يوصل للمصعد؟ التقنيات يا جماعة الخير، التقنيات. أتذكر من الفرحة اللي كنت فيها يوم شفت الروبوت، بطلت الباب مستانس عليه، الله شو هذا، وفتحته وخذيت الكيس مالي وسكرته وشي وها، وأني أبا أصور، وإذ أكتشف أن باب الغرفة تبند علي والمفتاح داخل، فلكم أن تتخيلوا يعني منظري كان جميل جدا، منظر يعني الله لا يحط حد في هذا الموقف، الله لا يحط حد في هذا الموقف. نحن مستمرين ياكم 3 ساعات سوالف نسولف ويا بعضنا، ودائما أرجع وأذكركم نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. ويا مساء الخير للجميع، ننتقل لهاي المحطة الغنائية الحلوة من فؤاد عبد الواحد، وبنرجع نتابع وياكم دوت خليجي ويا أخوكم عبدالله المهيري على الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: أخ

0: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ربنا بالسلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: يا طر جيبي عين نحتار بهدومه، حضرة قوي الباس رجيك تهواني.
2: ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي اكس بي دوت اي برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحبا الساعي بالجميع، وسعد الله مساكم وكل أوقاتكم. أخوي عبد الله الزرعوني يا مرحبا الساعي يقول مساء السعادة الخميس الونيس لنا في الشارجة، وانت باكر بتكون جمعة الوناس إن شاء الله. ويكند سعيد لك عبد الله والكل أهلنا في الشارجة، وأكيد نحن باكر إن شاء الله تعالى تكون جمعة مباركة علينا جميعا جميعا جميعا، والويكند يبتدي ويانا. يا مرحبا الساعي تي شيخة، تحياتي لك. تقول أحلى شيء الروبوت اللي كان يسوي حركات كاراتيه. هي والله يعني تعرفون موضوع الروبوتات فعلا في جانب فن يعني ممتع، خصوصا يوم تكون الأوامر يعني يطبقها خلينا نقول النتيجة تكون مضحكة. ما أدري بعد إذا شفتوا اللي هو تكرمون يا رب جميعا الحيوان الأليف الكلب، مسوينا روبوت بحيث أنه تحسه فعلا فعلا أكرمكم الله كلب قدامكم، عرفتوا؟ فاليعني ما أعرف وين رايحين بموضوع الروبوتات، يعني زين أن لين الحين لا والله سووها، ما كنت بقول شيء بس سووها خلاص. تكروا في الصين أيضا اللي هو الروبوتات البشرية يعني بعيون وبجلد وبأشكال مخيفة. ذكر فيديو شفت على اليوتيوب، كان فلوجر خلنا نقول زائر الصين، فهناك صار للمعامل والمصانع ودخل لمتحف كامل مسوينا للروبوتات والتطور اللي وصلوا له في هذا العالم الكبير صراحة. فالموضوع يعني إلى أين نحن رايحين بهذا المجال، يعني التقنية لا تنتهي وتتطور، يعني في الثانية الوحدة عادي يطلع لك ابتكار جديد، عادي يطلع لك شيء جديد. فعالم التكنولوجي عالم يعني أخباره تكون دائما فلاش سريعة. أحس أنه يعني مثلا لو استوى شيء البارحة أحس أنه لا ما أقولكم يا لأنه خلاص استوى البارحة، ليش أقولكم عنه اليوم؟ عرفتوا؟ لأن هذه أخبار تقنية دائما تكون متجددة. زي جماعة الخير اللي يحبون السفر، خلوني أخبركم هاي السالفة قبل لا ننتقل لمحطتنا الغنائية القادمة. اللي يبغى يفوز برحلة لهونغ كونغ ويجرب الأشياء اللي جربت عهود بزيارتها لهونغ كونغ، نباكم تزورون الإنستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، بتحصلون بوست مثبت على صفحتنا، اتبعوا الخطوات الموجودة في التعليق لفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق. يا سلام، شو تبون رحلة عندي؟ والله العظيم تجربة حلوة وغنية وتستاهلونها، تستاهلونها جماعة الخير. إذن اللي يبغى يفوز ويانا برحلة لهونغ كونغ زوروا الإنستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009 وحصلوا ودوروا على البوست المثبت، شوفوا الكابشن، اتبعوا التعليمات والخطوات، وإن شاء الله حظ موفق لكم جميعاً.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عاد تزرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد، تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتزم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، وقال سموه: وأبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، و40 مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الفائزين بجوائز النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول مشاريعهم وأفكارهم الطموحة التي تعكس وعي الشباب الإماراتي بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهم الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحات البحرية. أعلنت جامعة الدول العربية أن الدورة 56 لمجلس وزراء الأعلام العرب ستعقد يومي 14 و15 من سبتمبر المقبل في ليبيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بالسعد الجميع، هاي ساعتها الثانية من دوت خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجهها للجميع. خلونا نتكلم سينما، يعني يا الوقت الحين اني اطلق وياكم مسابقة فيلم The Odyssey في Vox Cinemas اللي بتشوفونه ان شاء الله تعالى. بتتابعون العرض الاول للفيلم قبل الناس بيوم واحد، تاريخ 15 يوليو ان شاء الله تعالى في IMAX Vox Cinemas مول الامارات، شامل اكيد تذكرتين المأكولات والمشروبات، فتستمتعون بتجربة سينمائية ضخمة اكيد عبر شاشة IMAX العملاقة والمميزة في Vox Cinemas. وتقدرون تحجزون تذاكركم للعرض الأول، مو بالعرض الأول هالبريمير، لا أن العرض الأول لعامة الجمهور بيكون 16 يوليو، فتقدرون تحجزون تذاكركم أكيد من خلال موقع Vox Cinemas أو من خلال تطبيقهم. طبعا الفيلم من إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان، يعني مخرج لأهم وأقوى الأفلام، ودائما أذكركم بأوبنهايمر، Inception و The Dark Knight، نخبة من النجوم وألمع النجوم مشاركين بهذا الفيلم، توم هولاند، زانديا، تشارلي ثرون، والعديد والعديد من النجوم، مات ديمون. فيعني ما شاء الله الباكج كامل مكمل وحلو، مغامرة سينمائية رائعة بتعيد لنا ملحمة هوميروس الأسطورية للحياة أكيد بنطاق غير مسبوق في فيلم The أوديسي. وطبعا تم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام كاميرات أفلام IMAX عشان يقدم لنا المخرج كريستوفر نولان تجربة سينمائية أكثر متعة حتى اليوم. إنزين خلوني أخبركم هاي السالفة عن المخرج وعن كاميرات الIMAX، ركزوا وياي لأن احتمال السؤال بسألكم إياه من هذه المعلومات اللي بعطيكم إياها. يقول وبشكل مازح أن الفيلم هذا The Odyssey عد أخير وما أتلف أي كاميرا من كاميرات الIMAX. طبعا الكاميرا الوحدة تكلفتها حوالي $500,000، وهو يعني متعود أنه يتلف الكاميرات أثناء التصوير، ولكن هذا الفيلم نجت الكاميرات في فيلم The Odyssey بحيث أنه في مسيرته دمر على الأقل 3 كاميرات في أكيد تصويره للأفلام الماضية. وعلى فكرة هذا المخرج نظرته قوية جدا بالتصوير واستخدم كاميرات IMAX 70 لهذا الفيلم اللي هو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX 70 ملم. يعني من أبرز المخرجين اللي ساهموا في تطوير تقنية IMAX بدأ أولا بفيلم The Dark Knight اللي نزل 2008، تمام؟ هني عادة يعني اتحدى IMAX بتطوير كاميرات اللي هي 70 ملم، تكون جديدة وأخف وزنا وأقل ضجيجا بنسبة 30% من الكاميرات الماضية، وفعلا IMAX استجابت لهذه النقطة وقدمت كاميرات جديدة تلبي هذه المتطلبات، ومخرجنا يعتبر أول من استخدمها بحيث أن صور الفيلم فيها من البداية للنهاية. إنزين سؤالي لكم يقول فيلم The Odyssey هو أول فيلم روائي طويل يصور بالكامل بكاميرات IMAX 70mm، صح أم خطأ؟ يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، انتظر مشاركاتكم، لا تنسون اساميكم رجاء يوم تشاركونا عشان تضمنون دخولكم للسحب، وان شاء الله تعالى بنهاية الساعة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور البريمير والعرض الاول لفيلم The Odyssey في IMAX Vox Cinemas مول الامارات، تاريخ 17 يوليو، شامل المأكولات والمشروبات، وحظ موفق ان شاء الله لكم جميعا.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت أي إي برعاية بي إتش آي مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة أي آر إم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة. الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
5: وصلت الجزائر إلى البطولة عام 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا آنذاك لتصبح على أعتاب التأهل للدور التالي. ثم التقت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. فوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيلاً بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. سجلت ألمانيا هدفاً مبكراً، وخلال ما تبقى من المباراة تبادل الفريقان التمريرات لإضاعة الوقت لتودع الجزائر البطولة. لهذا السبب تنطلق مباريات دور المجموعات الأخيرة الآن في نفس التوقيت.
6: الخليجية 1-0-0-9.
5: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
7: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: صراحة متحمس جدا لمتابعة فيلم The Odyssey، لأن دوم يعني من بداية المسابقة وأنا أقول لكم أني أحب خلنا نقول التاريخ اليوناني والحضارة اللي عندهم، الحضارة الإغريقية رائعة جدا جدا جدا فوق الخيال، فيها خيال رهيب جدا، فيها يعني هو معتقداتهم وطبعا تاريخهم وحضارتهم عرفتوا، لكن نحن يوم نسمع سوالفهم نحس ان فيها خيال، فيها وايد من الخيال، ممتعة جدا صراحة. احب الافلام اللي تتكلم عن هذه الحضارة، احب الكتب اللي تتكلم عن هاي الحضارة، الدوكيومنتريز ساعات احب اني اتابعها. اذكر يوم سرت اثينا كانت تجربة رائعة، يوم سرت المتحف هناك من بعد طلعت على الأكروبوليس، من بعدها تنزلون تشوفون المعبد اللي عندهم هناك. لا لا لا لا، التاريخ، أنا أعشق التاريخ، أحب التاريخ، يعني كل دولة أزورها لازم يكون في زيارة لموقع تاريخي حضاري لهذه الدولة اللي أنا أزورها، عشان أحس أنه يستوي في كونكت بيني وبين حضارة هذه الدولة. فمتحمس جدا أشوف الفيلم، وهو يتكلم طبعا بعد حرب طروادة، القصة تبتدي من أهني، فمشاهدة ممتعة أتمناها لكل من سيتابع الفيلم، وإن شاء الله أكون واحد منكم. إنزين، طبعا الإجابة صحيحة، مخرج العمل استخدم كاميرات آيماكس 70mm لأول مرة لهذا الفيلم، صوره بالكامل، وعلى كلامه ما تكسرت ولا كاميرا، يعني عدت الأمور طيبة وعد التصوير بسلام. طبعا الإجابة كانت صحيحة، يعطيكم صحة والعافية كل من شاركنا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. خلنا نشوف الحين منو بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 15 يوليو في IMAX Vox Cinemas مول الإمارات، والتذكرتين شاملة المأكولات والمشروبات. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار، من سيفوز معنا يا ترى؟ نقول مبروك لي منصور محمد الكمالي، البركة، ألف مبروك منصور، فزت ويانا بهاي التذكرتين، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة، وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا. إن شاء الله تعالى باكر يوم الجمعة آخر الأسبوع، وآخر فائز بيكون ويانا في هذه المسابقة، وتابعوا برامجنا المختلفة، عندنا دائما لكم مفاجآت وجوائز تستاهلونها. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية، والساعة القادمة ساعة جيمينج، ندردش أنا وياكم عن مواضيع يخصها بالجيمينج، ودائما أحب أخصص الساعة الأخيرة لعالم ألعاب الفيديو. كل هذا وأكثر بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسقلني في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسك كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة end.ae. تطبق شروط والأحكام. end، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دان عاد تسرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتثم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة وأمير الكويت يؤكدان أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. محمد بن راشد: القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. الولايات المتحدة تقصف أكثر من 170 هدفا في إيران خلال يومين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، وهنأ سموه الطالبة دانا عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبو ظبي خليفة ألف بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات. وقال سموه: فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، فخور بمهاراتهم في القراءة وشغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكتب، بكم تبنى الحضارة، القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. وأضاف سموه: أبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، وأربعين مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. جاء جاء ذلك بمناسبة تتويج الطالبة دانا الزرعوني بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال حفل نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وخلال الحفل كرمت سموها بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات، كما كرمت سموها الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة والفائزين في فئة أصحاب الهمم. معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم تحدثت لمركز الأخبار حول هذه الدورة من تحدي القراءة العربية.
4: اليوم في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة. هذه المشاركة غرست في نفوس طلبتنا مش بس حب المثابرة وحب القراءة، ولكن نمتها إلى حب الكتابة، حب الاستكشاف، وحب الابتكار في مجالات مختلفة. اللغة هي أساس تمكننا من هذا العصر، وهو الأساس لتنمية كل الطلاب. اللغة واللغة العربية جزء لا يتجزأ من هويتنا في دولة الإمارات. شكراً.
3: توجت إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية عن تجربة تنظيم العمالة المساعدة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تقديرا لنجاحها في تطوير رحلة رقمية موحدة تجعل خدمات العمالة المساعدة أكثر تكاملا وسهولة وكفاءة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المقدم مريم البدواوي مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
5: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية. هذا الإنجاز ترجم لتوجيهات معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي في تصميم خدمات تتمحور حول الإنسان، خدمات تعزز جودة الحياة والرفاهية، تواكب رؤية دبي للمستقبل. نجحنا في إعادة تصميم رحلة تنظيم العمالة المساعدة وتحويلها إلى باقة رقمية موحدة تضم 9 خدمات رئيسية موجودة في تطبيق دبي الآن لهيئة دبي الرقمية. هذا الإنجاز هو ثمرة نجاح لتكامل الجهود مع شركائنا وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة دبي الرقمية، دبي الصحية، ودبي للتأمين. وفي النهاية التميز الحكومي يصنع من خلال منظومة عمل متكاملة تتشارك الرؤية، ويكون المتعامل هو المستفيد الأول من هذا التكامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. يستعد البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياما أو حتى أسابيع مع إيران في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن التصعيد الحالي قد يستمر يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: واحد
8: صفر
7: صفر

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0.

عيبون. يعني عندنا موضوع البارحة تكلمت عنه واللي هو سوني والقرار اللي تكلموا عنه وكيف الانترنت جلب واللاعبين مصرين انه لا نحن نبى الاقراص تبقى موجودة ما نبى نتجه الى الديجيتال. منو اللي تم ساكت وما علق وما قال اي شيء؟ اكس بوكس جماعة الخير. اكس بوكس احتمال كبير سكوتهم هذا اوريدي. يعني عادة تعرفون انتو كل ما نزل شيء من سوني يردون اكس بوكس بطريقة تكون فني وذكية بنفس الوقت، لكن صمتهم هذا يعني يدل انه يالسين يفكرونهم اوريدي في الموضوع، خصوصا على البروجكت اللي يشتغلون عليه اللي هو جهاز اكس بوكس بروجكت هيليكس. يعني هذا الجهاز احتمال كبير يكون يدعم فقط اللي هو شو الألعاب الديجيتال. أوردي الحين أفكروا فيها، يعني سوني يوم نزلوا الأجهزة الجديدة من بلاي ستيشن 5 قاموا ينزلونها الديجيتال، وإذا تبون اللي هو قارئ الأقراص هذه تشترونه بشكل منفصل. تحسون أنه كانوا قاعدين يجهزوننا على أنه نتجه إلى الألعاب الرقمية أكثر من الألعاب الفيزيائية أو الأقراص اللي تكون أكيد بشكل ملموس. فشو رأيكم بهذا الكلام؟ تحسون ان فعلا هذا الشيء اوريدي قاعدين يفكرون فيه اكس بوكس، ولا صمتهم هذا لا له معنى ثاني؟ انا حسيت صراحه الموضوع مرتبط وفكرت فيها البارحه بعد ما طرحنا الموضوع. فعلا الحين الاجهزه قامت تنزل نوعين، يعني حتى الاكس بوكس سيريز اكس واس، اكس مع اقراص، اس بدون اقراص، عرفتوا؟ فاوريدي الفكره يعني في بالهم. وخلونا نفكر فيها بمنطلق ثاني. الحين نحن يعني الالبومات، دائما نحن إذاعة موسيقية نرمز شوي موسيقى. هاتولي آخر سي دي نزل السوق من فنان. يوم الفنانين ينزلون الألبومات قبل كان السي دي ينزل، عرفتوا؟ تروح تشتري لك السي دي وتستانس على الألبوم كامل. الحين الألبومات قامت تنزل أونلاين، ما عاد يتم إنتاج السيديات إلا ما ندر، شيء نادر جدا حاليا أنك تحصل ألبوم يتم يعني إصداره بالأقراص. الموضوع استوى كله ديجيتال الحين، فأتوقع أن هذا هو المستقبل اللي نحن صايري له في عالم الجيمينج، بحيث أنه بيكون فقط ألعاب للتحميل أو ألعاب سحابية يمكن تكون، ولكن أظني أحسكي أنه بنودع الأقراص. هذا اللي أحس، هذا اللي يعني قاعد أشوفه من اللي قاعد يستوي حالياً. انتوا عاد شو رايكم؟ خبروني رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصيه المجانيه، دائما نسعد بتواصلكم ويانا.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: والنفس لهل هواها دوم ودانا،
2: والنفس لهل هواها دوم ودانا.
3: أشعار في القمة
4: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب نادي الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم مؤشر استراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كارين داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. يقولكم في استراليا لو انت عايش في استراليا وتبغى تشتري لعبة GTA 6 الجديدة القادمة في نوفمبر القادم، احتمال كبير يطلبون منك الهوية او الليسن عساس يتأكدون انك فوق 18 سنة. صراحة احييهم لو بيسووها، احييهم. يعني موضوع التصنيف الرقابي يعني والله العظيم أنه لصالح المستخدم واللاعب، مو موجود عشان يكون عائق. يعني هذه رسالة دائما أحب أوجهها وأرجع وعيدها وزيدها للأهالي اللي يسمعوني ويشترون ألعاب للصغارية، أو يمكن بس يحطوا لهم اللي هو رصيد في الأكاونت والصغارية يتشرون أي لعبة تمر قدامهم. التصنيف الرقابي لحمايتهم، التصنيف الرقابي هي مو بس مجرد لعبة، ما تعرفون شو القصص الموجودة في اللعبة، ما تعرفون المشاهد الموجودة في هذه اللعبة، العنف الموجود في هذه اللعبة. ليش موجود التصنيف الرقابي؟ عشان نحافظ على الصغارية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يا أم الشيوخ، بلاد سايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعية والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
1: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. End. Diamond.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عادل زرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات، وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتثم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تطورات المنطقة. محمد بن راشد يبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات. كاتس جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، وهنأ سموه الطالبة دانا عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبوظبي خليفة ألف بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات. وقال سموه: فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، فخور بمهاراتهم في القراءة وشغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكتب، بكم تبنى الحضارة، القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. وأضاف سموه: أبارك للطالبة دانا الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، وأربعين مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. توجت إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية عن تجربة تنظيم الأعمال المساعدة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تقديرا لنجاحها في تطوير رحلة رقمية موحدة تجعل خدمات العمالة المساعدة أكثر تكاملا وسهولة وكفاءة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المقدم مريم البدواوي مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
4: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية. هذا الإنجاز ترجم لتوجيهات معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي في تصميم خدمات تتمحور حول الإنسان، خدمات تعزز جودة الحياة والرفاهية تواكب رؤية دبي للمستقبل. نجحنا في إعادة تصميم رحلة تنظيم العمالة المساعدة وتحويلها إلى باقة رقمية موحدة تضم 9 خدمات رئيسية موجودة في تطبيق دبي الآن لهيئة دبي الرقمية. هذا الإنجاز هو ثمرة نجاح لتكامل الجهود مع شركائنا وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة دبي الرقمية، دبي الصحية، ودبي للتأمين. وفي النهاية التميز الحكومي يصنع من خلال منظومة عمل متكاملة تتشارك الرؤية ويكون المتعامل هو المستفيد الأول من هذا التكامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعرب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، كما تؤكد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر، وذلك مع تبادل طهران وواشنطن اليوم ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشهر الماضي. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
3: تنطلق عند الساعة 12 من منتصف الليل منافسات الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل. تجمع الأولى المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي على ملعب بوسطن، فيما يلتقي غدا المنتخبان الإسباني والبلجيكي على ملعب لوس أنجلوس لحسم أولى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا التي تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022 والذي حسمه المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
7: 1-0-09.
8: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: كانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: يا وجودي والهوى قسمة ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بيني

0: على الخليجية.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: ايجنسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة في بعض لحظاتها، انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها، المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها، تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم، النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم، دسم ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم، هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: خليجية.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
0: 1-0-0-9
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
0: 100% خليجية.

0: Madrid.
1: عشر الساعة على دانة الأثير.
2: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: 1-0-0-9
3: جمهوري يقول يا حلان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيرهم نوصافة
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، لهلهة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأخير.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 13 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1950 احتشد ما يقارب 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وهو أكبر حشد جماهيري يشهده ملعب كرة القدم على الإطلاق. كان التعادل كافياً للبرازيل للفوز بالبطولة، فقد كانت الميداليات محفورة بالفعل. ثم سجل منتخب أوروغواي هدفاً وخيم الصمت على الملعب بأكمله. انهمرت الدموع وأغمي على البعض. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها غيرت قمصانها البيضاء إلى أبد، ولهذا السبب يلعبون باللون الأصفر اليوم، وتعد تلك البطولة الوحيدة التي حسمت دون مباراة نهائية حقيقية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: جانب الأدية
3: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الغالية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: يوم واحد

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما تمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليال. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وانت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلال،
3: ما مرتك من خلال.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال واصله الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور

0: منصور العوار.
1: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
2: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
3: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
4: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
0: بودكاست استكانه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعامة، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجر ان غنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، اسلوبها واخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية
3: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
3: يوم وحده

أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علاته حزينة، أنا والله لو منت المظنة وتملك أني عهود المنسى.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واته الجاهة يحرك هاجس يحس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بنحثلين نساسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرها ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها مع صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكن الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي ثامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض واقصاها إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشا خلاياها غلاها فاق لا فاق عمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Isa.
1: يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يا حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سال.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبلها اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر، يسارقه من عيون المحب حمدان نوم، الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر، العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر، تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: اكشف سنة خدك ونور به الليل وغطى بظلام الليل خصرا معزل وابسم بثغرا نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزل لون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك اتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناس يميل تجاوبه الاطراف لامن تخزل ماخذ من الاعجاب جمله وتفصيل احلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفله وقعت بمحابيل ورميتني يوم اغلب الناس عزل والوصل منك نبت زهر الاكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالب تحرق لجل فيك اتغزل
1: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.